صلي زمان ما خجلتش من واحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعدى